يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا

سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك، تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي.

اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن

تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع

من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط

وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا.

أصلحنا بفضلك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا يا مولانا إنك

0: الجلال يا مطال يا خير الجد
1: بولو بي جوغل تاخو تا كو ماغال شيخ عبد الله كو ماغال شيخ

لطيف يا مهاب يا من له مرى يا سهر يا بر يا لطيف يا مهاب يا من له مرى يا سهر يا بر يا

والغضوات من بقصر شنبيل فإنه وإن زوك يا أحد لقبلة لم يشركوا بك أحد وإن أبدان لا تقدروا على البلاد الربن يسروا خلقهم ليس تميلهم أبدا إلى الفراك من هنا إلى خبير لكنما تلسل الجواري أبدهم لأخبئ القباه فلا تواقصهم بما لا ينغرون ولهم أبي الذي لا ينفهم يا الله يا مخلب القلوب خلب قلوبنا أن يا الله يا مغنبا

يا الله يا ابو غليب القلوب غليب القلوب يا الله يا مغلب القلوب خلب قلوب بانو واخرنا بأم كل أملنا ونجنا من شر كل مجرم واجعل جميع المسلمين أدرى لنا خيرا أبن بدر واجعل جميع المؤمنين مبا والمؤمنات ثم واجعل جميع المسلمين بالرغاء والمسلمات بالدنيا دين دغاء وزل جميع العلماء يمين واجعل جميع الأمين مغلظين واجعل جميع المغلظين سائرين واجعل جميع الزايدين نادر وزل جميع الذين سابقين واجعل جميع سابقين فائدين واخرنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين ابدا والرحمة واجعلهم فينا حودا وغيرا وقوة امنا وطيرا واخرنا بعدهم وذكرا واجعلهم بحبنا فنقلا واجعل جميعا اخوتي برحمه يا مدداد النسبيه واجعل لنا هنا وعلى هذا ساقطه تبدلا فنورا

يوهر الكبير واجعل كبيرنا يهين الفقير واجعل قلوبنا على تواجرين بلغت نازين ولا تدري ولا تخاتم ولا تدب ولا تباقر ولا تنافر أدى المسيرة

خير آفية واحمي وكفنا عن الدماء ونجي كل مسلم وأولنا يا ربنا من الكتاب عند الممات وخاتم يوم الخيام.

0: يا زل جلالي يا مطالي يا خير علي جدو عيني
1: بولو بي جوغلي تاخو تاخو ماغال شيخ عبد الله كو ماغال شيخ عبد